أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينتي كاتنو يلا أب ما خم جي سن إمسيون كلمة الحق أنك سن خريت بانجا.

li tax ñu bëgg ci nit ki mu réccu la mu defoon budde ku ca moo di yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne annadamu tawba, maanaam réccu bi nit ki di réccu la mu defoon ci lu bon, yonente bi nee na ak loolu tuub la, ndax ku réccu dootoo defaat. Moo tax yàlla fexe na ci mbaaxam ak yërmandeem ba ki am kàttan ak ki tële, yàlla xoolatul seen kàttan, seen xor rek lay xool, la ñu yéene moom la leen di fay. Moo tax ñu ne yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay ci jëf. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innama dunya li arbaati nafar abdun razaqahu llahu maalan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fa hadha bi afdali lmanadil wa abdun razaqahu llahu ilman wa lam yurazziqhu maalan fa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li maalan la amiltu bi amali fulan فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء. من يمت صلى الله عليه وسلم وخنني أدنى يالا سد لنكو نينتي كرل جان بيغا خمنتني يالا دفكو ورسغل ألال أخم خم مرغل تبرو مملول جيكو تجامو jox ko ci ay mbokam, jox ci yàlla akxam, génne ci azaka saraxe ci, teral ci way juram. Yonent bi nee na kii mooy ki gën wàccuwaay ëllëg ca yàlla. Mu ne bi ko ñaareel mooy jaam bi nga xamante ni yàlla daf ko jox xam-xam, wante joxu ko alal, wante

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلوكدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلسنا جكتنا يلا أكباخم جسن إميسيون كلمة الحق أندك سن خريط فبجا.

biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu' al shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki mi tu lu ñeek muy sukurat ñu tu ñu ñeek itam jënt bi di so ñene ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنو بغيت نتكي مودينا توب بلا سكرات نيو لخبو سكرات نيو ريكتك نلو بنتو توب bo toubé kenn du ko nangou modi liñ len netli won ci fir'aoun la'natullah alayh fir'aoun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mu ki gis genné alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran al azim fi ghayati tabaqat al fasahah wal balagha واقصى الدرجات العظمى واعلى النهايه لقوله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagha bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yegge wu motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonent bi waxal julit ñi xana ñom setantalu ñu alquran mu waxat ci benen aya ni su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbulante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawon niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu kattan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxaw na pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yaak punkali shaytané yaak fure yaak borom xam xam yi ngeen naw ñepp buñu dajalo won doon dimbulante duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis na né alquran nek na fi a'la al-maratib واعظم الفوائد واحسن اللطائف واكمل الخفايا وافضل الخصائص واكثر المنافع وابهى المزايا متخ ولا ينتهي احد الى كنه اسراره العجيبه ومعانيه العديده وفوائده الكثيره وفضائله العظيمه يعني القران مونغي تي اي مرتبه يوري nonu itam la lambo ay njariñu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko day wax te fekk ngeema ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñ ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndaxañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lo tax yalla wax ci alquran ni قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخطني ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre mu fekkonti ni geej gi dafa nek encre ni fi nek ci garab yeb nek ay plim nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena danañu bind bëgge jeex ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secretem barina ay secretem itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tolok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

يظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

كافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دقلو كني سن خادس سن صبي شيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة أن لك سن بق عبد الله جوب جي سن إمسيون كلمة الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جنني تيار دوغن جنني دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سيرين باب مالك سي مو اندي أي كادو يباو جيسي شا أحمد تيجي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولين دي نيو مولين جوتل كومينيكي بيولين دي وخ مدين تي وقتان وخمي سيد شيخ أحمد تيجانسي أسيني لكو أمل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كادي سين خريط شا أحمد التجاني نداو دلوسينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك سين إيميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ أحمد التجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن بوك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن بوكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بنيو سنتي يالا جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkane yoy nga xamanteni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu man man la ak suñu bari pexé wayé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci té da ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul loolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis bamu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonente bi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jef ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wer wi ñu fatiliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah motax amarna Allahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbihi wa bil iqtida'i bihi wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولي بوكي دبلو غادي سين خالص سين سوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سين تي كاتون يالا اك باخام سين ايميسيون كلمه الحق انك سين بوكو عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جولجي موكي دغلو كاتي سين خريت سين صوبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي غيناو بي نيو مسلو جي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغولو دي ساكو سي موم نيو di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax wër na ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang képp ku nga xamanteni yalla bayé nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur bu dul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalé té ma ngi sédé té deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la té ndawam la jotal na li yalla tégon ci loxom matal na itam wëlëri ba la yebir na xet wi wuñ na njaxrali jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom yalla nako yalla defal barke defal ko ay ñoñam defal ko ay sahabam ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan waam solo jamodi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ci nek ci ay ngeenel li ci nek itam ci yiwu ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ ييب نيني تام نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul ne daf ko ñaawal lolu bida la té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal kon yalla ñu ci yalla musal qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يني نين فريكة القرآن تمودي فريكتي
ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégeñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenen tepp yalla bi muniko ndax li epp ndax samak ñaan ma seddel ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yenen ci dess man na ko def alquran wala ma def ko lenen waaw yenen tepp ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal moma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonenti bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو گيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي گين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي يو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مان كو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah loto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problemu alakhir motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' والأرضين السبع والبحار السبع والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال neena yalla dana julli ci mom mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

سلم ان خيجي ني سرغو ام سلو يالا فانو مصيبه بوبو بايف سي ول كان بن واي بو خمني دا فا خي يرام ملني دا فا فاسو صورو دارا

بقول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ويقنها موتكم. يأتي صلى الله عليه وسلم نينا بل الليل بقند ولا إله إلا الله بلا بسن يو أمر دوسين تقند لا إله إلا الله بعد دوت الأمر تنجرين كي النخ بسن يو

ملاك مومو ملاك ميجي الروحي لأن لولو سيكريتي يالا لا تي جامبي في يانجي فاتليكو دي نينا ستوحيد دي وير نغي خام نغي دخلي سي بيتيك ناخ بول ليري ن بيتيك بي امانه دوكو كين فوق ناني دو تي ديف لو نياو غوتيكي تام سو جابي ني دوكو كين amana do ci def lu ñaw waye nak fatte de musiba ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musiba yi dal ci yalla musal bu melni bu len top di xemem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba fawu ku dul yalla xam len ni wa'lamu أن نبيكم عليه الصلاة والسلام من الله لما قرب رحيله ودنت منه الوفاء نزل عليه ملك الموت فقرع بابه وناداه فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفينه فقالت يا أبت لا والله فقال يا فاطمة هذا هدم اللذات ومفارق الجماعات ومجتم البنين والبنات ستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني كلا خمني مديقين جمينيف دي سيدنا محمد أبيران تلا مجوكي جيال يالو ينكو مدير من الخير مندي لمدون باخ دي نكير مندي تجامي أكلي كجولك يدون بك بك يب مانا خمينتيني ديبو فاتوام جيسينا neena malaka momu ñuy wax malakul maut wacc sina pour dir ruham dama yexé fëkk na buntam ba wo ni ko ya muhammad yeen ti bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nekk ci buntu bi yow fatima mu ne ko ak gan la de bu ñu pour setti la yow sama bay yeen ti bi ni ko hal ta'rifina na xam nga ko mu ne ko dedet xawma ko moy ko yow fatima ma ngi yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banex yi moy takale mbolo ye xarit yi ak soppe ye ko wolere yi moy jirim lo dom yu goor ye dom yu jigen yi

النبي صلى الله عليه وسلم لولا وسيدتنا فاطمة نيكو كوكو تخاو تي بونتي بي موي مابو بانيخ يي موي مابو بانيخ يي.

عزرائيل أقسم عليك بالله يقبض روحي فقد بلغ العمر منتهى عليكو يو سمبك يو عزرائيل جوناتي يلني تانا نانغ جلسم الروح كنجلكو لخ دندبي سسنا يمنتي يموايم كنك جلسم الروح مويج سمبرم فوفا جساسة ci la malakul mumtuma commencé di xëc ci roox nga dalé ko ci baramé tank

البروج ينك تأسمان يلاني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كن بروج ينك تقو أسمان فكل نؤبنار متخميني وببركتها يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة. لكن دروسي نكتبه أسمان بأي برق يجيني فكل أكنيار وأي ينجتو تبارك لا إله إلا الله. لكن فلكي أكبدوي بلانتي إتوالي ويروي يب ñu yëngatu ci barké la ilaha illallah motax ñu né bëpp ligéy bu nit di def jëmé ko ci borom néna su ci bolé la ilaha illallah ci lay gëna gawal nangu ñu nitam gis nañ ni

اسم لا اله الا الله بن وين لينو لير موي گيني سي گيمينجي ناو جيم كو اسما سنيي بي سي سوف عرش مبوف دي فسبال يالا با يوم الخيام دي لو فسبال يوم كو وخ ياكو وتان ني ني ور دي بارين لي ني وخ لا اله الا الله متخمني وخ نونو ني كيب كو

Tony. يننتهب مولم يننتهب. وأن الأنبياء قد جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مولم يننتهب يميب ديني ونبك كرفين بات لا إله إلا الله لكو دليك مام آدم دبك بك يننتهب على الشيط يوم بك نوح عليه السلام جوغف دلسي جمام إبراهيم أبو الأنبياء جوغف

بفيتامو باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله نينا بما ديكي واخبوبو باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله نينا يوننتي بيتي با واخ لولو موجو جيمبت اك نغم سي سما خول مال عثمان نينا ما لاجكو ما لاج يوننتي بي ليكو لان مودي الاخلاص اكسل لان لا موني ما اكسل دال مودي القيام بالعبوديه moy nga am taxaway bu ma fukk ci jamu sa borom naw yalla bëgg te bañ ko defé yow di nga bëgg niki antu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bu fekke nit ki wax nako mu degg ci xolam lolu modi ak man ndax lolu bu xasi degg ci

سيدي حاجي ماني سي وخنا لينا يلا دي امنا ني وانت لول سي جاما مي سوري ولين لينا بون نيت ني اندون ريك داكور سي ني يلا لين بين ني سخال بات لا اله الا الله مي دوب سي نيوم يلا فيني لين سي جيمم جو رافيت اي بو جيسه يلا ني مين نوبو لو دار لودول سيني توحيد مو ويرول سيني توحيد مو ويرول كون يال نيو يالا ماي توحيد بو وير ني نيتام بوكو ناتي

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب نشان تيال دي جلل تدي فنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي يمك تسين تور أكسن سنت دي لنزيار كي بس بتدي بني تكمن دي بسو غني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو غني عدنا نو عندي تي تي بلاتو رجي الدنيا أك سنو أي مبوك سنو أي صبي واي سنو أي خريتي دي بروفيت راسل فان واي دي شحمتي جنين اندو فاسينا دي بوتي بنت دي نابن دي جي كاد غوغو فاتلي نيكو باخ كو خامي نيم فوكي اتي دندو تجي وستان كم تلا خامي موي لكو فيا جيرون بشيخو عجي مالي بايلون لكو فيا مقام جي شخصي جابو بكر اك الاز محمد منصور بايلون كوكم موي رضي الله عنه الى زابو عزيز ابن الشيخ عجي مالك يامي يالي يوكا الى داولا وان تي بسو تايو نداجو وان تدك بنو واخ داكسا ومو اولي مو وان فا اك بروفيت العصر الفال اك شخ المتيانين داو اك امام ساقي تي تيوي عصن جيوا تي تيوي امام يوسف الدين انجاي اك اي كيلفو يبن ام بروفيسور عصن لو خامي كيرو الى جابو عزيز تي لا مليون بو تدب سانتون نكو شي خامي سي زاني لو مو نيكو لو بوغوم مو خول مو دفكو خيرا تاي لاكو يالا فغو دغال بروفيسور عصن فال بسم الله
1: نعم شهادي دانا بو نيون بوكو ديلو غادي تي راديو دنيا ديلن سيارة تي ويرو تدبي di dolé ñaanal suñu bay ba suñu wayjoo suñu xarit ba cheikh al abdou sen hadji abdou assad dabax ñaanal dolé ko leer faasu ci barkeem waxa deug daaw dañu dem nak jaxaw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waye mu denk loolu ñi di saxati yalla do soppem bu ko cheikh bo démé ci radio dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma ci burdu bi nanko waxtaan nak ti nga xéne mako siyaha bay ñewé mo bëtt ngir ité ma yalla jamm bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok cheikh hadi dogal seen bi seen bi tanal di ahmed tidiane ndaw tan ko wolu ko doy lon ko lor ñu ko mo demé ñu xéne ci burdu bi ah burdu nak cheikh hadi mu ngi dégg ñi ci li ko wax ni ci suuf burdu moy way yi nga xamné man saaj malik mu bax na ñu ko rafé yow ñu mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tari lepp mu bañ ko jé waye jël burdu diko jamo yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko sidi mohammed diko ci bak diko ci kañ te mu moy imam hor bu sey ci égypte mom wala fi nak légui képp koy téru gan wuté wu téro ko fukki fan wajal ko defna na wuté rek nga xir ko wajal ci fek wajal ko téru gan bu sul ñu wajal ko moy ko wajal fukki fan yi ci burdu bi bu sama jang ben mu diko bak diko kañ diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay dégg ci leen sa maam sa soppe sa serigne sa xarit santone kérok cheikh mo hadi
0: jere jëf ko professeur ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxa yalla ko yalla yalla cheikh ibn abdou aziz ibn cheikh hadi malik yalla yalla yëkëti ko ci bal zaqu sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñu deglu burdu bu tuti bala ñu jox na cheikh ahmed sen ndaw
2: الشيء الذي عذبني والشيء

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي سين خريط سين سبي شيخ أحمد التجاني نداو دلوسينة كاتوني يالا أكمباخم سين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك فابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دبلوكتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كتن يالا أكبا خم تسن إمسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب